شنو الاخوان الخانو شنو تقعدش تقولي ارخم يدس لسه لشو مكانو تمو في كل كتاب ليش خاب تنسيطر صاح لك وحساب استنو تقعدش تعاند يا الخوي فوق عد عالساكت يرحمو.